0: نبي إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون.
1: Alangkah luar biasanya ketika kita

0: الليل والنهار صفة لمن أراد أن
1: بركت أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه
0: جوه مصوصة
1: بهربايا
0: يمشون على الأرض
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
0: والذين يبيتون
3: لربهم
4: إنا لله وإنا إليه راجعون
5: kalian mengira dengan mati selesai

شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل

0: الظالمون
1: مُتِيَرَ السلف
0: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
1: serta sangat ambisi dengannya dan

0: تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
1: Sesungguhnya

الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون

0: وصل عليه.
1: واتبعنا الرسول
0: رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح.
1: ومكر الله
0: dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW

0: الله عليه وسلم
1: بغضب على غضب
2: وسلم قال
1: وللكافرين عذاب
2: مهين رواه أبو داود والترمذي.

0: أنتهم
1: قال الرسول
0: قال الرسول إن هدى الله هو الهدى
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه

0: ولي ولا نصير.
1: بالمساجد ورجلان تحابا في الله
0: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به
1: ما تنفق يمينه
0: ومن

0: إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا يناله عهد الظالمين.
1: Akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan

0: يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة
1: karena taubat memberikan kebahagiaan.
0: Wa yu'allimukumu al-kitab wa al-hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
1: Jika seandainya Anda belum berbahagia dengan taubat,
0: fadhkuruni adhkurukum wa syukuruni wa la takfurun.
2: قال الرسول
0: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
2: صلى الله عليه وسلم قال
0: إن الرجل على دين خليل
2: فلينظر أحدكم من يخالل.

0: رسول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم
1: قال إرادة رضوان بن المبارك تذكر وما
2: كان لبشر ان يكلمه الله الا
1: بحجاب
2: او من وراء

0: barat.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. والسابقون

0: الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: Mereka itu raja menyebar cahaya sunnah dan
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: اتبعوهم. Salaful Bahr, cahaya sunnah.

0: نفس
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفا له أضعافا كثيرة.
0: Saat engkau sedang

0: بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.
1: Siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.

0: عفو عنه فإنه مني إلا من اقترف عرفة بيده
1: di tengah isu
0: masyarakat
1: operasional masih aman dan terjaga.

ملكت أيمان ذلك أدنى ألا تعوموا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبل لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤمنوا

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا.

0: katakan kepada
1: وَلْيَخْشَنَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسيصلون سعيرا

0: تشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
1: diturunkannya suatu kebaikan
0: إنما التوبة على الله

0: يأتين بفاحشة مبينة
1: dan barang siapa
0: وعاشرون بالمعروف
1: telah sesat dari jalan
0: yang

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

0: dan dirikan
1: masyarakat.
0: Sesungguhnya Allah
1: وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأم

0: الناس يحين.
1: الرسول برکاتہ
0: فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

0: والله غفور رحيم.
1: Maka kemanapun kamu
0: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
1: Bahkan apa yang ada di langit

0: من أموالهم.
1: Mereka itu
0: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.

قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا

0: سبقوكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل
1: منهم
0: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما
1: akan ada penyesuaian pemerintah kota Bandung sedang
0: menyusun
1: yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan untuk namun berdampak terhadap
0: di kota Bandung.
1: Selain itu, dampak kenaikan
0: harga non-subsidi
1: melakukan pengawasan beras premium pasalnya,
0: saat pasokan beras premium
2: yang biasanya membeli di
1: atau mengatakan 20 titik kelurahan di kota Bandung. Yang merupakan hibah
0: waj'al lana min ladunka waliyan الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا
1: أولياء الشيطان
0: إن كيد الشيطان كان ضعيفا
1: ألم
0: تر إلى الذين قيل لهم
1: كفوا
0: أيديكم وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد
1: terperorok untuk pilih sekolah yang diinginkan.

0: لكم
1: المروة ستارك برمهولان
0: أستجب لكم
2: دعاء dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها

القرآن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء

ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلها

موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قضى الله تعالى لي

0: الرسول
1: دار الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: وسابقون الأوائل من المهاجرين والأنصار والذين
3: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.

0: ستارك طرمهن نعم
1: أستجب لكم من يخاف وعيد
0: أذكار المساء.
2: فسبحان الله.

0: فسبحان الله حين تنشرون.
1: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
2: من اذكار
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمش منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟
3: dan barang siapa yang berpaling dari peringatan
1: rawahul bukhari
3: sesungguhnya baginya

0: الذين آمنوا
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم ربهم ولكنهم أراكم قوما
2: سجهلوا قال من دعا إلى هدى
0: يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم
2: لا ينقص ذلك من
0: أموره شيئا
2: رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya.
0: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك.
4: طوبة نصوحة.

0: الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
1: لعلكم تفلحون قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

0: بك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا.
1: الله berfirman,
0: إنهم مغرقون.
1: Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku?
0: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
1: Aku lebih baik
0: dari

0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: والسابقون الأولون para pendahulu yang pertama
0: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون para pendahulu yang pertama
1: بإحسان
0: من المهاجرين والأنصار dari kalangan muhajirin dan ansar
1: Allah berfirman والذين
0: اتبعوهم بإحسان dan orang-orang yang mengikuti mereka mengikuti para sahabat Allah berfirman رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah meridai mereka mereka ridha kepada Allah meridai mereka
1: tidak mereka pun ridha kepada jika kita
0: ini kan rekomendasi
1: mengikuti para sahabat
0: bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka mengikuti para sahabat mengikuti kaum muhajirin mengikuti kaum ansar mengikuti dalam beragama mengikuti dalam memahami Al-Quran mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran bagi Nabi Muhammad SAW
2: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
3: جهي سنة
4: صلى الله
5: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
3: Secarik permohonan hamba.
6: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: بها
1: بحظ وافر
0: ولهم فيها أزواج مطهرة
2: Aku pernah mendengar Nabi sallallahu
0: alaihi wasallam وهم فيها خالدون
2: Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga
0: إن

لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita

0: اتخذوا من
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
0: آلهة
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبه إليه فقلت يا رسول الله

0: مصدقا لي
1: ثم غلب ما أعلم منه فعدت لمقالتي
0: إلى الحق
1: وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد.

0: يحسبون
1: karena ya
0: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
1: أم
0: تقولون على الله ما لا تعلمون
2: atas jawabannya dan semoga Allah mengabulkan doa kita Ustaz.
0: Bala.
2: Untuk yang berikutnya kita akan coba kembali.

0: أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
0: "Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa

0: إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم.
1: Kalau ada yang sakit itu dia enggak sholat.
0: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
1: Alasan ini

0: يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: Maka kalau tadi dikatakan fidyah untuk menggantikan salat selama yang
0: walaqad ataina Musa al-kitaba wa qaffaina min ba'dihi birrusul. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

0: عَلَيْهَا.
1: Saya pribadi mengingatkan
0: diri sendiri. Kaum muslimin,
1: para pendengar rahimahullah,
0: bahwa hari
1: Jumat berkepatan
0: mustaqim
1: yang dikenal dengan
0: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: Dahulunya Allah subhanahu wa ta'ala

0: وما كان الله ليضيع إيمانكم
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم
0: إن الله بالناس لرؤوف رحيم
1: في هذه هاري
0: قد نرى

0: فيها
1: أن أقيد مريكا
0: وبث فيها من كل
1: توحيد
0: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض
1: juga setelah telah nyata bagi mereka, maka tatkala itu Nabi alaihi salatu

0: الآخرة
1: خطوة معتية. يحبونهم كحب الله.
0: زيارة القبور حكم أشد.
1: والذين آمنوا أشد حبا لله.
0: Siapa yang menziarahi kubur dengan tujuan?
1: Walau yara alladhina zalamu.

0: قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي نعم أو المشي إلى بيت المقدس
1: أيها الذين آمنوا
0: أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كان تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى

0: النبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى
1: عليه الصلاة والسلام. نعم demikian, mudah-mudahan bermanfaat.

0: مجيب دعوة الداعي إذا دعا
1: من رزقي dan datang
0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: Bisa juga mengirimkan mungkin hewan kurbannya atau hadiyunya.
0: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
1: Yaitu seorang
0: dihakikan terlebih dahulu. وأنتم لباس لهم
1: ayah untuk menunaikan kewajiban.

0: الفجر.
1: ثم
0: أتموا الصيام إلى الليل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ولا تباشرون وأنتم
2: عاكفون للمساجد. Atau puasa Asyura itu ya pada hari tanggal 10 Muharram, 10 makanya namakan Asyura. Dan sebelumnya namakan

0: وأتبي السيئة الحسنة تمحوها.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص
0: وخلق الناس بخلق حسن.
1: فمن

0: diberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan
1: min khairi
0: jangan jadi orang tua jadi-jadian
1: wa tazawwadu fa inna khairan zadid
0: taqwa
1: wa taqun ya ulil albab.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
1: قال عليكم
2: جناح أن
1: تبتغوا فضلا من ربكم
2: ما حق الله على عباده
1: فإذا
2: وما حق العباد على الله

0: وإثمهما أكبر من نفعهما.
1: Itulah keyakinan, itulah akidah yang
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
2: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
0: ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم
1: تتفكرون
0: في الدنيا والآخرة
1: سبحانه وتعالى.

0: المصلح
1: الله لكل امرئ
0: ولو شاء الله لأعنتكم
1: بينه وبين
0: إن الله عزيز حكيم
1: يصطلح. رواه مسلم.
0: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
2: di hadapan Allah pada setiap hari
0: wala

0: بإذنه
1: mereka
0: وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Mereka adalah orang-orang yang telah hari
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

0: قبل منهم جزءا أنتم مدعون يأتينك سعيا.
1: Jangan pernah membahas tentang masalah.

0: هذا
1: يا أخي kalau antum ada masalah
0: والله غنيٌ حليم
1: لبست ثوب الرجاء والناس
0: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقات

0: ذائقة الموت
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرق. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya.
3: Siapakah yang
2: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba.
4: Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Saat Anda berbalik,

0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صلى الله عليه وسلم قال:

0: jiwa yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: يفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا

ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kami saya memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai macam ragam motivasi manusia menikah.

0: هم أمو الكتاب وأخوه متشابها.
1: Berbuat aneh kepada kita karena dosa kita.

0: إنما وبدر المهاد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: قد كان لكم آية في فئتين التقتا
1: محمد صلى الله عليه وسلم
0: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين.
1: Maka
0: wallahu yu'ayyid binasrihi man yasha'.
1: Maka
0: inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar.
1: Maka maafkan

0: تعالى
1: صل على محمد
0: وعلى آل
1: وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم
0: وبارك على محمد وعلى آل محمد
1: وعلى آل
0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: إنك حميد مجيد
0: إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة
0: اللهم رب
1: والصلاة
0: هذه الدعوة
1: القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه
0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. آيات القرآن.

0: بنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
1: رجا بندون
0: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

0: خالد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
1: والصلاة والسلام
0: وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
1: Dalam sebuah riwayat,
0: "Antum khayra ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah."
1: Namun ternyata,
0: "Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum."
1: Sahabat Umar mengucapkan,
0: "Wa aktsaruhumul fasiqun."
1: Umar pun akhirnya pergi.

0: Al-Quran yang sempit.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'dah.
0: Dan kami akan
1: wa'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما.
2: Radio Wajah menyebar cahaya sunnah.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant
3: khalaqtani
1: wa ana 'abduka
3: wa
1: ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi.
4: Allahu la
1: فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا

0: اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: tidak mengantuk dan tidak tidur.
0: Allahumma afini fi badani.
1: Apa yang ada di langit.
0: Allahumma afini fi sam'i.
1: Dapat memberi syafaat.
0: Allahumma afini fi basari.
1: Allah mengetahui.
0: La ilaha illa anta.
1: Dan di
0: Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr.
1: Apa-apa dari itu.
0: Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr.
1: Allah meliputi.
0: La ilaha illa anta.
1: Tidak merasa
0: baik. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah.
1: Dibaca.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
2: الرحمن الرحيم
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت
1: الله يا
0: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى نفسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده
1: dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir
0: yang meniup
1: buha-buha
0: serta
1: dari kejahatan orang
0: yang apabila
1: dia dengki
0: subhanallah wa bihamdi
1: dibaca
0: tiga kali bismillah وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده
2: الرحمن الرحيم.

0: mati
1: dan kepada kebangkitan bagi semua
0: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

0: عيشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: اللهم عافني في بدني.

0: في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: اللهم عافني في سمعي.
0: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.

0: بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: Dan yang merajainya.

0: ينهاكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: محمد صلى الله عليه وسلم.

التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah

0: بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم
1: قل لي أكو بيسا
0: إن الله غفور حليم

0: قلوبهم.
1: Ternyata salah satu
0: والله يحيي ويميت.
1: Kalau bermaksiat.
0: والله بما تعملون بصير.
1: Selesai.
0: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
1: Orang yang beriman bertaubatlah kepada
0: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم.
1: Allah masukkan dalam
0: fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbu

0: apa kami bertaubat?
1: Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun
0: tuflihun
1: wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima walla yawmal qiyamah ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
2: وبركاته الحمد لله
1: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال
2: dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas
1: awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum
2: diwafatkan oleh Allah subhanahu
1: innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
2: Mendengar Radio Roja Bandung mengawali
1: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا
2: dan
1: وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ
2: آمين
1: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم لما

0: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صلى الله عليه وسلم
0: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
1: فاظفر بها
0: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه
2: الله عليه وسلم
0: الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله

0: 성이란 게 무겁고 무서운 이슬람이야.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق

يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليه

0: أنا زعيم ببيت في عرض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه
1: والذين صبروا
2: menjamin rumah di tengah surga
1: dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari surga wajah Allah dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
3: Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan